أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 15 من مايو أيار من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، يقرأه عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. إحاطات رسمية من مسؤول في البيت الأبيض حول القمة الأمريكية الصينية. اليابان تسعى إلى إجراء اتصال هاتفي بين تاكايتشي وترامب بشأن القمة الأمريكية الصينية. الصراع الإيراني يهيمن على اجتماع وزراء خارجية دول بريكس. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ اتفقا على أنه يجب ألا تمتلك إيران أسلحة نووية أبداً خلال قمتهما في بكين يوم الخميس. وقال المسؤول أيضاً اتفق الجانبان على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً لدعم الإمداد الحر للطاقة. وبحسب المسؤول، أوضح الرئيس شي معارضة الصين لأي محاولة لعسكرة مضيق هرمز أو لفرض رسوم على المرور عبر المضيق. وقال المسؤول إن الرئيس شي أبدى اهتماما بزيادة مشتريات النفط الخام الأمريكي من أجل تقليل اعتماد الصين على مضيق هرمز في المستقبل. وأضاف المسؤول أيضا أن الرئيس ترامب والرئيس شي أكد على ضرورة البناء على التقدم الذي تم إحرازه بشأن زيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنها جيدة جدا، وقال إن شي عرض المساعدة في حل النزاع الإيراني. وتحدث ترامب إلى برنامج هانيتي على قناة فوكس نيوز عقب المحادثات قائلا إن شي أبلغه أن بكين لن تزود طهران بمعدات عسكرية، واصفا هذا التعهد بأنه بيان قوي. وأضاف ترامب أن شي يريد إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً، وأضاف أن الصين ستطلب 200 طائرة من شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطيران. وانتهز شي الفرصة خلال مأدبة رسمية لتسليط الضوء على إطار عمل جديد للعلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، قائلاً إن الجانبين اتفقا على بناء شراكة بناءة ومستقرة استراتيجياً. وقال يؤمن كلانا بأن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة

هي أهم علاقة ثنائية في العالم، يجب أن نجعلها ناجحة وأن لا نفسدها أبداً. وقال ترامب: لقد أجرينا في وقت سابق محادثات واجتماعات إيجابية ومثمرة للغاية، اليوم مع الوفد الصيني. والتقى وفد من 18 من قادة الأعمال الأمريكيين برئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ على هامش القمة، وكان من بينهم إيلون ماسك من شركة تسلا، وتيم كوك من شركة أبل، وجينسون هوانغ من شركة إنفيديا. وقال رئيس الوزراء الصيني إن البلدين يهدفان إلى جلب المنافع لشعبيهما وللعالم أجمع. تجري الحكومة اليابانية الترتيبات اللازمة لإجراء مكالمة هاتفية بين رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قمته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. وترغب الحكومة في أن تتم المحادثة بعد مغادرة ترامب بكين يوم الجمعة. وقد التقى ترامب مع شي في العاصمة الصينية يوم الخميس. ويقول مصدر حكومي ياباني إن طوكيو حريصة على معرفة ما ناقشه الجانبان الأمريكي والصيني بشأن القضايا الإقليمية مثل تايوان وضوابط التصدير الصينية على العناصر الأرضية النادرة. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء كيهارا مينورو يوم الخميس إن الحكومة ترغب في الرد بشكل مناسب بالتزامن مع العمل على جمع المعلومات بما في ذلك تلك المتعلقة بالآثار المحتملة على اليابان.

يجتمع وزراء خارجية دول مجموعة بريكس التي تضم بعضاً من الاقتصادات الصاعدة في العاصمة الهندية نيودلهي لإجراء محادثات على مدى يومين ابتداءً من يوم الخميس، ومن المتوقع أن يهيمن الصراع في إيران على المناقشات، حيث سيكون وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من بين الحضور، ومن بين المشاركين أيضاً وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية خليفة شاهين المرر، وتتولى الهند رئاسة المجموعة لهذا العام. ويقول وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جاي شانكار إن الصراع الجاري في الشرق الأوسط يؤكد أهمية الحوار والدبلوماسية، وقال إن مناقشاتنا اليوم هي فرصة للتفكير في التطورات العالمية والإقليمية وللنظر في طرق عملية لتعزيز تعاوننا. وقال عرقجي في الاجتماع إن بلاده كانت ضحية للتوسع غير القانوني ونهج إثارة الحروب، وأضاف قائلا لذلك تدعو إيران الدول الأعضاء في بريكس وجميع الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي إلى إدانة انتهاكات القانون الدولي من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل صريح. لكن ثمة آراء متباينة بين المشاركين، ففي أعقاب الهجمات العسكرية التي شنتها إيران صعدت الإمارات العربية المتحدة من إدانتها، وصفة هذه الهجمات بأنها عمل عدواني واضح، وينصب الاهتمام على ما إذا كانت المجموعة ستتمكن من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن بيان ختامي مشترك حول هذه القضية. أعلنت شركة إينيوس هولدينغز كبرى شركات تجارة النفط بالجملة في اليابان أن ناقلة نفط خام تابعة لإحدى شركاتها قد عبرت مضيق هرمز. وقالت الشركة في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن ناقلة النفط إينيوس إنديفر التي يمكنها حمل حوالي 2 مليون برميل من النفط الخام قد عبرت المضيق. وذكرت الشركة أيضا أنه من المتوقع أن تصل ناقلة النفط إلى اليابان في وقت يتراوح بين أواخر مايو أيار وأوائل يونيو حزيران إذا استمرت في الإبحار بسلاسة. وقالت الشركة أيضا إن أفراد الطاقم اليابانيين الأربعة يتمتعون بصحة جيدة، ولم توضح الشركة كيف تحركت السفينة منذ الإغلاق الفعلي للمضيق. لكن بيانات موقع مارين ترافيك لتتبع السفن أظهرت أن السفينة دخلت الخليج العربي في أواخر فبراير شباط ثم اتجهت نحو الكويت، ويعتقد أن الناقلة بقيت في الخليج منذ ذلك الحين. وقالت الحكومة اليابانية إن مرور ناقلة النفط التابعة لإينيوس عبر المضيق قد قلل عدد السفن المرتبطة باليابان في الخليج العربي إلى 39 سفينة، وتشير التقارير إلى وجود 3 من أفراد الطاقم اليابانيين على متن إحدى السفن. علمت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK أن وزارة الدفاع اليابانية بدأت دراسة لبحث تصدير صواريخ أرض بحر إلى الفلبين. وتقول مصادر إن مانيلا أعربت في وقت سابق من هذا الشهر عن اهتمامها بالحصول على صواريخ من طراز 88.

وأضافت المصادر أن الوزارة تدرس تصدير هذه الصواريخ من الترسانة الحالية لقوات الدفاع الذاتي البرية، وتخطط قوات الدفاع الذاتي البرية للتوقف تدريجيا عن استخدام صواريخ طراز 88 واستبدالها بطراز جديد. ويبلغ مدى صواريخ طراز 88 أكثر من 100 كيلومتر، وقد أجرى أفراد من قوات الدفاع الذاتي تدريبات بالذخيرة الحية على هذا الصاروخ خلال مناورة نظمت في الفلبين خلال شهري إبريل نيسان ومايو أيار، وشاركت القوات الأمريكية أيضا في هذه المناورة. ويجري النظر أيضا في نقل سفن مرافقة المدمرات من فئة أبو كوما اليابانية إلى الفلبين، وهذه السفن تابعة حاليا لقوات الدفاع الذاتي البحرية. يذكر أن الحكومة اليابانية قامت الشهر الماضي بمراجعة مبادئ الثلاثة المتعلقة بنقل المعدات الدفاعية إلى الخارج والأسس التوجيهية لتنفيذها. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 11
0: ونتعلم كيفية السؤال عما إذا كان الشيء الذي نريده موجوداً.

0: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. اليوم تذهب إلى أساكوسا مع ميا المصورة الصينية التي تعيش أيضاً في هاروسان هاوس، وهما الآن تتنزهان في شارع تجاري مؤد إلى المعبد يصطف على جانبيه محلات الهدايا والحلوى المختلفة.
1: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 11.
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。ああ、忍者。
3: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
3: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
4: お寺ですか？
2: 行きましょう。
1: いらいこもまーに。
0: ميا تقول لتام
2: كونو تي شيرت ميته،
1: انظري الى هذا التي شيرت،
2: نينجا تي كايتارو،
1: مكتوب عليه نينجا.
0: تنظر تام الى التي شيرت وتقول
2: اه نينجا،
1: واو نينجا.
0: والبائع يحييهما قائلا
3: ايراشاي ماسه،
1: اهلا وسهلا.
0: وتام تساله
2: سوميماسن، اوماموري وا اريماسكا،
1: من فضلك هل توجد عندكم طلاسم؟
0: والبائع يجيب
3: ちょっと ここにはありませんね،
1: للأسف لا توجد هنا.
0: وميا تخبر تام
2: تام، お守りはお寺にあるよ،
1: يا تام الطلاسم موجودة في المعبد.
0: فتقول تام
2: お寺ですか،
1: المعبد،
0: وتدعوها ميا للذهاب إلى هناك.
2: 行きましょう،
1: لنذهب.
0: يا كريمة، ما المقصود عندما يقولون أوماموري في اليابان؟
1: أوماموري هو طلاسم أو تميمة حظ يوزع عامة في المعابد الشنتوية والبوذية، ويقال إنه يجلب الحظ السعيد لحامله أو يحميه من المصائب. والذي تبحث عنه تام هو نوع صغير من الطلاسم يأتي في كيس صغير. والآن لنستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。ああ、忍者。
3: いらっしゃいませ。
4: すみません。お守りはありますか？
3: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
4: お寺ですか？
2: 行きましょう。
1: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي هل توجد عندكم طلاسم؟
2: أوماموري وا أريماسكا؟
1: بمعرفة تكوين هذه الجملة يمكنكم السؤال عما إذا كان الشيء الذي تريدونه موجودا. إليكم معاني الكلمات أولا.
5: أوماموري
1: هو الطلاسم، والحرف الذي يليه و يدل على أنه الموضوع الرئيسي للجملة.
5: أريماس
1: هي صيغة مس من الفعل
5: أرو،
1: أي يوجد، وإضافة المقطع ك في آخر الجملة يحولها إلى سؤال. إذن عندما نتسوق مثلا ونريد أن نسأل عما إذا كان الشيء الذي نريده موجودا، نذكر ذلك الشيء ونضيف إليه الحرف المساعد و ثم نقول
5: أريماسكا.
0: استمعوا ورددوا.
5: أريماسكا؟ お守りはありますか？
1: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى للسؤال عما إذا كان الشيء الذي نريده موجودا. هذا حوار في مركز استعلامات سياحية.
6: すみません。地図はありますか？
7: はい、こちらです。
1: إليكم المعاني. يسأل السائح
6: سميماسن، تشيزو وا أريماسكا؟
0: من فضلك هل توجد خريطة؟
5: تشيز
1: معناها خريطة، والموظفة تجيب
7: هاي كوتشيرا ديس،
0: نعم ها هي.
1: أعطته الخريطة على الفور، وفي حالة عدم وجود خريطة لن تنفي على الأرجح بشكل مباشر
5: أريماسن،
1: بل سترد بشكل مبهم ملطف
5: جوتو،
1: أو ستعتذر قائلة
5: سميماسن.
0: استمعوا ورددوا.
5: 地図はありますか？すみません、地図はありますか？
0: والآن الدور عليكم لتسألوا في محل للهدايا عما إذا كانت لديهم مراوح ورقية قابلة للطي وتسمى باليابانية
5: سنس سنس
0: وابدأوا الجملة ب سميماسن
4: سميماسن سنس はありますか سميماسن سنس はありますか
0: والآن اسألوا ما إذا كانت لديهم قمصان تيشيرت عليها رسم نينجا قميص التيشيرت هو
5: تيشيرت
0: ونستخدم الحرف المساعد نو ونقول
5: نينجا نو تيشيرت نينجا نو تيشيرت
6: すみません نينجا نو تيشيرت はありますか すみません忍者の T シャツはありますか？
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها جملة تكون مفيدة لو حفظناها كما هي. وعبارة اليوم هي
3: いらっしゃいませ
0: ومعناها مرحبا بقدومك أهلا وسهلا وستسمعونها من البائعين والعاملين كلما دخلتم متجرا أو مطعما كيف تنطق العبارة عادة في الحوارات اليومية؟ والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。ああ、忍者。
3: いらっしゃいませ。
4: すみません。お守りはありますか？
3: ちょっとここにはありませんね
2: ダム、お守りはお寺にあるよ
4: お寺ですか
2: 行きましょう
8: ミーヤーのトラベルガイド
0: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي اليوم نتحدث عن أساكوسا التي يدور فيها حوار اليوم وهي مقصد سياحي محبوب في طوكيو دائما ما تزدحم أساكوسا في أحد الأحياء القديمة بطوكيو بالكثير من السياح وخاصة معبد سينسوجي وفي مدخله بوابة

0: كاميناري مون ذات الفانوس الورقي الأحمر الضخم. ومن هذه البوابة إلى مبنى المعبد يوجد شارع تجاري مفعم بالنشاط يمتد 250 متراً ويسمى ناكاميسيدوري،
1: ومتاجر كثيرة تصطف على جانبيه تباع فيها هدايا وحلوى وغيرها.
0: وفي نهاية شارع ناكاميسيدوري المبنى الرئيسي لمعبد سينسوجي البوذي. وعلى فكرة بالقرب من هذا المعبد يوجد برج سكاي تري الذي عليه أيضا إقبال سياحي كبير، لذا ندعوكم أن تتنزهوا في هذه المنطقة إذا أتيحت لكم الفرصة.

0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستزور تام المعبد. ترى ستجد التميمة التي أرادتها؟ كونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 15 من مايو أيار من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، يقرأه عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. إحاطات رسمية من مسؤول في البيت الأبيض حول القمة الأمريكية الصينية. اليابان تسعى إلى إجراء اتصال هاتفي بين تاكايتشي وترامب بشأن القمة الأمريكية الصينية. الصراع الإيراني يهيمن على اجتماع وزراء خارجية دول بريكس. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ اتفقا على أنه يجب ألا تمتلك إيران أسلحة نووية أبداً خلال قمتهما في بكين يوم الخميس. وقال المسؤول أيضاً اتفق الجانبان على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً لدعم الإمداد الحر للطاقة. وبحسب المسؤول، أوضح الرئيس شي معارضة الصين لأي محاولة لعسكرة مضيق هرمز أو لفرض رسوم على المرور عبر المضيق. وقال المسؤول إن الرئيس شي أبدى اهتماما بزيادة مشتريات النفط الخام الأمريكي من أجل تقليل اعتماد الصين على مضيق هرمز في المستقبل. وأضاف المسؤول أيضا أن الرئيس ترامب والرئيس شي أكد على ضرورة البناء على التقدم الذي تم إحرازه بشأن زيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنها جيدة جدا، وقال إن شي عرض المساعدة في حل النزاع الإيراني. وتحدث ترامب إلى برنامج هانيتي على قناة فوكس نيوز عقب المحادثات قائلا إن شي أبلغه أن بكين لن تزود طهران بمعدات عسكرية، وصفا هذا التعهد بأنه بيان قوي. وأضاف ترامب أن شي يريد إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً، وأضاف أن الصين ستطلب 200 طائرة من شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطيران. وانتهز شي الفرصة خلال مأدبة رسمية لتسليط الضوء على إطار عمل جديد للعلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، قائلاً إن الجانبين اتفقا على بناء شراكة بناءة ومستقرة استراتيجياً. وقال يؤمن كلانا بأن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة هي أهم علاقة ثنائية في العالم، يجب أن نجعلها ناجحة وأن لا نفسدها أبدا. وقال ترامب لقد أجرينا في وقت سابق محادثات واجتماعات إيجابية ومثمرة للغاية اليوم مع الوفد الصيني. والتقى وفد من 18 من قادة الأعمال الأمريكيين برئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ على هامش القمة، وكان من بينهم إيلون ماسك من شركة تسلا، وتيم كوك من شركة أبل، وجينسون هوانغ من شركة إنفيديا. وقال رئيس الوزراء الصيني إن البلدين يهدفان إلى جلب المنافع لشعبيهما وللعالم أجمع. تجري الحكومة اليابانية الترتيبات اللازمة لإجراء مكالمة هاتفية بين رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قمته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. وترغب الحكومة في أن تتم المحادثة بعد مغادرة ترامب بكين يوم الجمعة. وقد التقى ترامب مع شي في العاصمة الصينية يوم الخميس. ويقول مصدر حكومي ياباني إن طوكيو حريصة على معرفة ما ناقشه الجانبان الأمريكي والصيني بشأن القضايا الإقليمية مثل تايوان وضوابط التصدير الصينية على العناصر الأرضية النادرة. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء كيهارا مينورو يوم الخميس إن الحكومة ترغب في الرد بشكل مناسب بالتزامن مع العمل على جمع المعلومات بما في ذلك تلك المتعلقة بالآثار المحتملة على اليابان.

يجتمع وزراء خارجية دول مجموعة بريكس التي تضم بعضاً من الاقتصادات الصاعدة في العاصمة الهندية نيودلهي لإجراء محادثات على مدى يومين ابتداءً من يوم الخميس، ومن المتوقع أن يهيمن الصراع في إيران على المناقشات، حيث سيكون وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من بين الحضور، ومن بين المشاركين أيضاً وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية خليفة شاهين المرر، وتتولى الهند رئاسة المجموعة لهذا العام. ويقول وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جاي شانكار إن الصراع الجاري في الشرق الأوسط يؤكد أهمية الحوار والدبلوماسية، وقال إن مناقشاتنا اليوم هي فرصة للتفكير في التطورات العالمية والإقليمية وللنظر في طرق عملية لتعزيز تعاوننا. وقال عرقجي في الاجتماع إن بلاده كانت ضحية للتوسع غير القانوني ونهج إثارة الحروب، وأضاف قائلا لذلك تدعو إيران الدول الأعضاء في بريكس وجميع الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي إلى إدانة انتهاكات القانون الدولي من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل صريح. لكن ثمة آراء متباينة بين المشاركين، ففي أعقاب الهجمات العسكرية التي شنتها إيران صعدت الإمارات العربية المتحدة من إدانتها، وصفة هذه الهجمات بأنها عمل عدواني واضح، وينصب الاهتمام على ما إذا كانت المجموعة ستتمكن من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن بيان ختامي مشترك حول هذه القضية. أعلنت شركة إينيوس هولدينغز كبرى شركات تجارة النفط بالجملة في اليابان أن ناقلة نفط خام تابعة لإحدى شركاتها قد عبرت مضيق هرمز. وقالت الشركة في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن ناقلة النفط إينيوس إنديفر التي يمكنها حمل حوالي 2 مليون برميل من النفط الخام قد عبرت المضيق. وذكرت الشركة أيضا أنه من المتوقع أن تصل ناقلة النفط إلى اليابان في وقت يتراوح بين أواخر مايو أيار وأوائل يونيو حزيران إذا استمرت في الإبحار بسلاسة. وقالت الشركة أيضا إن أفراد الطاقم اليابانيين الأربعة يتمتعون بصحة جيدة، ولم توضح الشركة كيف تحركت السفينة منذ الإغلاق الفعلي للمضيق. لكن بيانات موقع مارين ترافيك لتتبع السفن أظهرت أن السفينة دخلت الخليج العربي في أواخر فبراير شباط ثم اتجهت نحو الكويت، ويعتقد أن الناقلة بقيت في الخليج منذ ذلك الحين. وقالت الحكومة اليابانية إن مرور ناقلة النفط التابعة لإينيوس عبر المضيق قد قلل عدد السفن المرتبطة باليابان في الخليج العربي إلى 39 سفينة، وتشير التقارير إلى وجود 3 من أفراد الطاقم اليابانيين على متن إحدى السفن. علمت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK أن وزارة الدفاع اليابانية بدأت دراسة لبحث تصدير صواريخ أرض بحر إلى الفلبين. وتقول مصادر إن مانيلا أعربت في وقت سابق من هذا الشهر عن اهتمامها بالحصول على صواريخ من طراز 88. وأضافت المصادر أن الوزارة تدرس تصدير هذه الصواريخ من الترسانة الحالية لقوات الدفاع الذاتي البرية، وتخطط قوات الدفاع الذاتي البرية للتوقف تدريجيا عن استخدام صواريخ طراز 88 واستبدالها بطراز جديد. ويبلغ مدى صواريخ طراز 88 أكثر من 100 كيلومتر، وقد أجرى أفراد من قوات الدفاع الذاتي تدريبات بالذخيرة الحية على هذا الصاروخ خلال مناورة نظمت في الفلبين خلال شهري إبريل نيسان ومايو أيار، وشاركت القوات الأمريكية أيضا في هذه المناورة. ويجري النظر أيضا في نقل سفن مرافقة المدمرات من فئة أبو كوما اليابانية إلى الفلبين، وهذه السفن تابعة حاليا لقوات الدفاع الذاتي البحرية. يذكر أن الحكومة اليابانية قامت الشهر الماضي بمراجعة مبادئ الثلاثة المتعلقة بنقل المعدات الدفاعية إلى الخارج والأسس التوجيهية لتنفيذها. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 15 من مايو أيار من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، يقرأه عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. إحاطات رسمية من مسؤول في البيت الأبيض حول القمة الأمريكية الصينية. اليابان تسعى إلى إجراء اتصال هاتفي بين تاكايتشي وترامب بشأن القمة الأمريكية الصينية. الصراع الإيراني يهيمن على اجتماع وزراء خارجية دول بريكس. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ اتفقا على أنه يجب ألا تمتلك إيران أسلحة نووية أبداً خلال قمتهما في بكين يوم الخميس. وقال المسؤول أيضاً اتفق الجانبان على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً لدعم الإمداد الحر للطاقة. وبحسب المسؤول، أوضح الرئيس شي معارضة الصين لأي محاولة لعسكرة مضيق هرمز أو لفرض رسوم على المرور عبر المضيق. وقال المسؤول إن الرئيس شي أبدى اهتماماً بزيادة مشتريات النفط الخام الأمريكي من أجل تقليل اعتماد الصين على مضيق هرمز في المستقبل. وأضاف المسؤول أيضاً أن الرئيس ترامب والرئيس شي أكد على ضرورة البناء على التقدم الذي تم إحرازه بشأن زيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنها جيدة جدا، وقال إن شي عرض المساعدة في حل النزاع الإيراني. وتحدث ترامب إلى برنامج هانيتي على قناة فوكس نيوز عقب المحادثات قائلا إن شي أبلغه أن بكين لن تزود طهران بمعدات عسكرية، واصفا هذا التعهد بأنه بيان قوي. وأضاف ترامب أن شي يريد إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً، وأضاف أن الصين ستطلب 200 طائرة من شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطيران. وانتهز شي الفرصة خلال مأدبة رسمية لتسليط الضوء على إطار عمل جديد للعلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، قائلاً إن الجانبين اتفقا على بناء شراكة بناءة ومستقرة استراتيجياً. وقال يؤمن كلانا بأن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة هي أهم علاقة ثنائية في العالم، يجب أن نجعلها ناجحة وأن لا نفسدها أبدا. وقال ترامب لقد أجرينا في وقت سابق محادثات واجتماعات إيجابية ومثمرة للغاية اليوم مع الوفد الصيني. والتقى وفد من 18 من قادة الأعمال الأمريكيين برئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ على هامش القمة، وكان من بينهم إيلون ماسك من شركة تسلا، وتيم كوك من شركة أبل، وجينسون هوانغ من شركة إنفيديا. وقال رئيس الوزراء الصيني إن البلدين يهدفان إلى جلب المنافع لشعبيهما وللعالم أجمع. تجري الحكومة اليابانية الترتيبات اللازمة لإجراء مكالمة هاتفية بين رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قمته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. وترغب الحكومة في أن تتم المحادثة بعد مغادرة ترامب بكين يوم الجمعة. وقد التقى ترامب مع شي في العاصمة الصينية يوم الخميس. ويقول مصدر حكومي ياباني إن طوكيو حريصة على معرفة ما ناقشه الجانبان الأمريكي والصيني بشأن القضايا الإقليمية مثل تايوان وضوابط التصدير الصينية على العناصر الأرضية النادرة. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء كيهارا مينورو يوم الخميس إن الحكومة ترغب في الرد بشكل مناسب بالتزامن مع العمل على جمع المعلومات بما في ذلك تلك المتعلقة بالآثار المحتملة على اليابان.

يجتمع وزراء خارجية دول مجموعة بريكس التي تضم بعضاً من الاقتصادات الصاعدة في العاصمة الهندية نيودلهي لإجراء محادثات على مدى يومين ابتداءً من يوم الخميس، ومن المتوقع أن يهيمن الصراع في إيران على المناقشات، حيث سيكون وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من بين الحضور، ومن بين المشاركين أيضاً وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية خليفة شاهين المرر، وتتولى الهند رئاسة المجموعة لهذا العام. ويقول وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جاي شانكار إن الصراع الجاري في الشرق الأوسط يؤكد أهمية الحوار والدبلوماسية، وقال إن مناقشاتنا اليوم هي فرصة للتفكير في التطورات العالمية والإقليمية وللنظر في طرق عملية لتعزيز تعاوننا. وقال عرقجي في الاجتماع إن بلاده كانت ضحية للتوسع غير القانوني ونهج إثارة الحروب، وأضاف قائلا لذلك تدعو إيران الدول الأعضاء في بريكس وجميع الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي

إلى إدانة انتهاكات القانون الدولي من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل صريح، لكن ثمة آراء متباينة بين المشاركين. ففي أعقاب الهجمات العسكرية التي شنتها إيران، صعدت الإمارات العربية المتحدة من إدانتها، وصفة هذه الهجمات بأنها عمل عدواني واضح. وينصب الاهتمام على ما إذا كانت المجموعة ستتمكن من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن بيان ختامي مشترك حول هذه القضية. أعلنت شركة إينيوس هولدينجز، كبرى شركات تجارة النفط بالجملة في اليابان، أن ناقلة نفط خام تابعة لإحدى شركاتها قد عبرت مضيق هرمز. وقالت الشركة في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن ناقلة النفط إينيوس إنديفر، التي يمكنها حمل حوالي 2 مليون برميل من النفط الخام، قد عبرت المضيق. وذكرت الشركة أيضا أنه من المتوقع أن تصل ناقلة النفط إلى اليابان في وقت يتراوح بين أواخر مايو أيار وأوائل يونيو حزيران إذا استمرت في الإبحار بسلاسة. وقالت الشركة أيضا إن أفراد الطاقم اليابانيين الأربعة يتمتعون بصحة جيدة. ولم توضح الشركة كيف تحركت السفينة منذ الإغلاق الفعلي للمضيق، لكن بيانات موقع مارين ترافيك لتتبع السفن أظهرت أن السفينة دخلت الخليج العربي في أواخر فبراير شباط، ثم اتجهت نحو الكويت، ويعتقد أن الناقلة بقيت في الخليج منذ ذلك الحين. وقالت الحكومة اليابانية إن مرور ناقلة النفط التابعة لإينيوس عبر المضيق قد قلل عدد السفن المرتبطة باليابان في الخليج العربي إلى 39 سفينة، وتشير التقارير إلى وجود 3 من أفراد الطاقم اليابانيين على متن إحدى السفن. علمت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK أن وزارة الدفاع اليابانية بدأت دراسة لبحث تصدير صواريخ أرض بحر إلى الفلبين. وتقول مصادر إن مانيلا أعربت في وقت سابق من هذا الشهر عن اهتمامها بالحصول على صواريخ من طراز 88. وأضافت المصادر أن الوزارة تدرس تصدير هذه الصواريخ من الترسانة الحالية لقوات الدفاع الذاتي البرية، وتخطط قوات الدفاع الذاتي البرية للتوقف تدريجيا عن استخدام صواريخ طراز 88 واستبدالها بطراز جديد. ويبلغ مدى صواريخ طراز 88 أكثر من 100 كيلومتر، وقد أجرى أفراد من قوات الدفاع الذاتي تدريبات بالذخيرة الحية على هذا الصاروخ خلال مناورة نظمت في الفلبين خلال شهري إبريل نيسان ومايو أيار، وشاركت القوات الأمريكية أيضا في هذه المناورة. ويجري النظر أيضا في نقل سفن مرافقة المدمرات من فئة أبو كوما اليابانية إلى الفلبين، وهذه السفن تابعة حاليا لقوات الدفاع الذاتي البحرية. يذكر أن الحكومة اليابانية قامت الشهر الماضي بمراجعة مبادئ الثلاثة المتعلقة بنقل المعدات الدفاعية إلى الخارج والأسس التوجيهية لتنفيذها. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 11
0: ونتعلم كيفية السؤال عما إذا كان الشيء الذي نريده موجوداً.

0: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. اليوم تذهب إلى أساكوسا مع ميا المصورة الصينية التي تعيش أيضا في هاروسان هاوس، وهما الآن تتنزهان في شارع تجاري مؤد إلى المعبد يصطف على جانبيه محلات الهدايا والحلوى المختلفة.
1: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 11.
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: ああ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
1: いらいこもるまに。
0: ميا تقول لتام
2: كونو تي شيرت ميته،
1: انظري الى هذا التيشيرت،
2: نينجا تي كايتارو،
1: مكتوب عليه نينجا.
0: تنظر تام الى التيشيرت وتقول
3: اه نينجا،
1: واو نينجا.
0: والبائع يحييهما قائلا
4: ايراشاي ماسي،
1: اهلا وسهلا.
0: وتام تساله
2: سوميماسن، اوماموري وا اريماس كا،
1: من فضلك هل توجد عندكم طلاسم؟
0: والبائع يجيب
4: چوتو كوكو نيوا اريماسن ني،
1: للأسف لا توجد هنا.
0: وميا تخبر تام
2: تام اوماموري وا اوتيرا ني اريو،
1: يا تام الطلاسم موجودة في المعبد.
0: فتقول تام
3: اوتيرا ديس كا،
1: المعبد،
0: وتدعوها ميا للذهاب إلى هناك.
2: ايكيماشيو،
1: لنذهب.
0: يا كريمة، ما المقصود عندما يقولون أوماموري في اليابان؟
1: أوماموري هو طلاسم أو تميمة حظ يوزع عامة في المعابد الشنتوية والبوذية، ويقال إنه يجلب الحظ السعيد لحامله أو يحميه من المصائب. والذي تبحث عنه تام هو نوع صغير من الطلاسم يأتي في كيس صغير. والآن لنستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: ああ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
1: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي هل توجد عندكم طلاسم؟
3: أوماموري وا أريماس كا؟
1: بمعرفة تكوين هذه الجملة يمكنكم السؤال عما إذا كان الشيء الذي تريدونه موجودا. إليكم معاني الكلمات أولا.
5: أوماموري
1: هو الطلسم، والحرف الذي يليه و يدل على أنه الموضوع الرئيسي للجملة.
5: أريماس
1: هي صيغة مس من الفعل
5: أرو،
1: أي يوجد، وإضافة المقطع ك في آخر الجملة يحولها إلى سؤال. إذن عندما نتسوق مثلا ونريد أن نسأل عما إذا كان الشيء الذي نريده موجودا، نذكر ذلك الشيء ونضيف إليه الحرف المساعد و ثم نقول
5: أريماسكا.
0: استمعوا ورددوا
5: أريماسكا، お守りはありますか？
1: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى للسؤال عما إذا كان الشيء الذي نريده موجودا. هذا حوار في مركز استعلامات سياحية.
6: すみません。地図はありますか？
7: はい、こちらです。
1: إليكم المعاني. يسأل السائح
6: سميماسن، تشيزو وا أريماس كا،
0: من فضلك هل توجد خريطة؟
5: تشيز
1: معناها خريطة. والموظفة تجيب
7: هاي كوتشيرا ديس،
0: نعم ها هي.
1: أعطته الخريطة على الفور، وفي حالة عدم وجود خريطة لن تنفي على الأرجح بشكل مباشر
5: أريماسن،
1: بل سترد بشكل مبهم ملطف
5: جوتو،
1: أو ستعتذر قائلة
5: سميماسن.
0: استمعوا ورددوا
5: 地図はありますか？すみません、地図はありますか？
1: والآن الدور عليكم لتسألوا في محل للهدايا عما إذا كانت لديهم مراوح ورقية قابلة للطي وتسمى باليابانية
5: سنس سنس
1: وابدأوا الجملة ب سميماسن
2: سميماسن سنس はありますか سميماسن سنس はありますか
1: والآن اسألوا ما إذا كانت لديهم قمصان تيشيرت عليها رسم

0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها جملة تكون مفيدة لو حفظناها كما هي. وعبارة اليوم هي
1: いらっしゃいませ.
0: ومعناها مرحبا بقدومك، أهلا وسهلا. وستسمعونها من البائعين والعاملين كلما دخلتم متجرا أو مطعما.
2: كيف تنطق العبارة عادة في الحوارات اليومية؟
3: いらっしゃいませ.
4: いらっしゃいませ.
5: いらっしゃいませ.
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
6: この T シャツ見て、忍者って書いてある。あ、忍者。
1: いらっしゃいませ。
6: すみません。お守りはありますか？
7: ちょっとここにはありませんね。
6: ダム、お守りはお寺にあるよ。
8: お寺ですか？
6: 行きましょう。
9: のトラベルガイド。
2: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي. اليوم نتحدث عن أساكوسا التي يدور فيها حوار اليوم، وهي مقصد سياحي محبوب في طوكيو.
0: دائما ما تزدحم أساكوسا في أحد الأحياء القديمة بطوكيو بالكثير من السياح، وخاصة معبد سينسوجي، وفي مدخله بوابة كامينا ريمون ذات الفانوس الورقي الأحمر الضخم. ومن هذه البوابة إلى مبنى المعبد يوجد شارع تجاري مفعم بالنشاط يمتد 250 مترا ويسمى ناكاميسي دوري.
2: ومتاجر كثيرة تصطف على جانبيه، تباع فيها هدايا وحلوى وغيرها.
0: وفي نهاية شارع ناكاميسي دوري المبنى الرئيسي لمعبد سينسوجي البوذي. وعلى فكرة بالقرب من هذا المعبد يوجد برج سكاي تري الذي عليه أيضا إقبال سياحي كبير، لذا ندعوكم أن تتنزهوا في هذه المنطقة إذا أتيحت لكم الفرصة.

0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستزور تام المعبد، ترى ستجد التميمة التي أرادتها؟ كونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 15 من مايو أيار من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، يقرأه عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. إحاطات رسمية من مسؤول في البيت الأبيض حول القمة الأمريكية الصينية. اليابان تسعى إلى إجراء اتصال هاتفي بين تاكايتشي وترامب بشأن القمة الأمريكية الصينية. الصراع الإيراني يهيمن على اجتماع وزراء خارجية دول بريكس. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ اتفقا على أنه يجب ألا تمتلك إيران أسلحة نووية أبداً خلال قمتهما في بكين يوم الخميس. وقال المسؤول أيضاً اتفق الجانبان على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً لدعم الإمداد الحر للطاقة. وبحسب المسؤول، أوضح الرئيس شي معارضة الصين لأي محاولة لعسكرة مضيق هرمز أو لفرض رسوم على المرور عبر المضيق. وقال المسؤول إن الرئيس شي أبدى اهتماماً بزيادة مشتريات النفط الخام الأمريكي من أجل تقليل اعتماد الصين على مضيق هرمز في المستقبل. وأضاف المسؤول أيضاً أن الرئيس ترامب والرئيس شي أكد على ضرورة البناء على التقدم الذي تم إحرازه بشأن زيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنها جيدة جدا، وقال إن شي عرض المساعدة في حل النزاع الإيراني. وتحدث ترامب إلى برنامج هانيتي على قناة فوكس نيوز عقب المحادثات قائلا إن شي أبلغه أن بكين لن تزود طهران بمعدات عسكرية، وصفا هذا التعهد بأنه بيان قوي. وأضاف ترامب أن شي يريد إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً، وأضاف أن الصين ستطلب 200 طائرة من شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطيران. وانتهز شي الفرصة خلال مأدبة رسمية لتسليط الضوء على إطار عمل جديد للعلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، قائلاً إن الجانبين اتفقا على بناء شراكة بناءة ومستقرة استراتيجياً. وقال يؤمن كلانا بأن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة

هي أهم علاقة ثنائية في العالم، يجب أن نجعلها ناجحة وأن لا نفسدها أبداً. وقال ترامب: لقد أجرينا في وقت سابق محادثات واجتماعات إيجابية ومثمرة للغاية، اليوم مع الوفد الصيني. والتقى وفد من 18 من قادة الأعمال الأمريكيين برئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ على هامش القمة، وكان من بينهم إيلون ماسك من شركة تسلا، وتيم كوك من شركة أبل، وجينسون هوانغ من شركة إنفيديا. وقال رئيس الوزراء الصيني إن البلدين يهدفان إلى جلب المنافع لشعبيهما وللعالم أجمع. تجري الحكومة اليابانية الترتيبات اللازمة لإجراء مكالمة هاتفية بين رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قمته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. وترغب الحكومة في أن تتم المحادثة بعد مغادرة ترامب بكين يوم الجمعة. وقد التقى ترامب مع شي في العاصمة الصينية يوم الخميس. ويقول مصدر حكومي ياباني إن طوكيو حريصة على معرفة ما ناقشه الجانبان الأمريكي والصيني بشأن القضايا الإقليمية مثل تايوان وضوابط التصدير الصينية على العناصر الأرضية النادرة. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء كيهارا مينورو يوم الخميس إن الحكومة ترغب في الرد بشكل مناسب بالتزامن مع العمل على جمع المعلومات بما في ذلك تلك المتعلقة بالآثار المحتملة على اليابان.

يجتمع وزراء خارجية دول مجموعة بريكس التي تضم بعضاً من الاقتصادات الصاعدة في العاصمة الهندية نيودلهي لإجراء محادثات على مدى يومين ابتداءً من يوم الخميس، ومن المتوقع أن يهيمن الصراع في إيران على المناقشات، حيث سيكون وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من بين الحضور، ومن بين المشاركين أيضاً وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية خليفة شاهين المرر، وتتولى الهند رئاسة المجموعة لهذا العام. ويقول وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار إن الصراع الجاري في الشرق الأوسط يؤكد أهمية الحوار والدبلوماسية، وقال إن مناقشاتنا اليوم هي فرصة للتفكير في التطورات العالمية والإقليمية وللنظر في طرق عملية لتعزيز تعاوننا. وقال عرقجي في الاجتماع إن بلاده كانت ضحية للتوسع غير القانوني ونهج إثارة الحروب، وأضاف قائلا لذلك تدعو إيران الدول الأعضاء في بريكس وجميع الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي إلى إدانة انتهاكات القانون الدولي من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل صريح. لكن ثمة آراء متباينة بين المشاركين، ففي أعقاب الهجمات العسكرية التي شنتها إيران صعدت الإمارات العربية المتحدة من إدانتها، وصفة هذه الهجمات بأنها عمل عدواني واضح، وينصب الاهتمام على ما إذا كانت المجموعة ستتمكن من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن بيان ختامي مشترك حول هذه القضية. أعلنت شركة إينيوس هولدينجز كبرى شركات تجارة النفط بالجملة في اليابان أن ناقلة نفط خام تابعة لإحدى شركاتها قد عبرت مضيق هرمز. وقالت الشركة في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن ناقلة النفط إينيوس إنديفر التي يمكنها حمل حوالي 2 مليون برميل من النفط الخام قد عبرت المضيق. وذكرت الشركة أيضا أنه من المتوقع أن تصل ناقلة النفط إلى اليابان في وقت يتراوح بين أواخر مايو أيار وأوائل يونيو حزيران إذا استمرت في الإبحار بسلاسة. وقالت الشركة أيضا إن أفراد الطاقم اليابانيين الأربعة يتمتعون بصحة جيدة، ولم توضح الشركة كيف تحركت السفينة منذ الإغلاق الفعلي للمضيق. لكن بيانات موقع مارين ترافيك لتتبع السفن أظهرت أن السفينة دخلت الخليج العربي في أواخر فبراير شباط ثم اتجهت نحو الكويت، ويعتقد أن الناقلة بقيت في الخليج منذ ذلك الحين. وقالت الحكومة اليابانية إن مرور ناقلة النفط التابعة لإينيوس عبر المضيق قد قلل عدد السفن المرتبطة باليابان في الخليج العربي إلى 39 سفينة، وتشير التقارير إلى وجود 3 من أفراد الطاقم اليابانيين على متن إحدى السفن. علمت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK أن وزارة الدفاع اليابانية بدأت دراسة لبحث تصدير صواريخ أرض بحر إلى الفلبين. وتقول مصادر إن مانيلا أعربت في وقت سابق من هذا الشهر عن اهتمامها بالحصول على صواريخ من طراز 88، وأضافت المصادر أن الوزارة تدرس تصدير هذه الصواريخ من الترسانة الحالية لقوات الدفاع الذاتي البرية، وتخطط قوات الدفاع الذاتي البرية للتوقف تدريجيا عن استخدام صواريخ طراز 88 واستبدالها بطراز جديد. ويبلغ مدى صواريخ طراز 88 أكثر من 100 كيلومتر، وقد أجرى أفراد من قوات الدفاع الذاتي تدريبات بالذخيرة الحية على هذا الصاروخ خلال مناورة نظمت في الفلبين خلال شهري إبريل نيسان ومايو أيار، وشاركت القوات الأمريكية أيضا في هذه المناورة. ويجري النظر أيضا في نقل سفن مرافقة المدمرات من فئة أبو كوما اليابانية إلى الفلبين، وهذه السفن تابعة حاليا لقوات الدفاع الذاتي البحرية. يذكر أن الحكومة اليابانية قامت الشهر الماضي بمراجعة مبادئ الثلاثة المتعلقة بنقل المعدات الدفاعية إلى الخارج والأسس التوجيهية لتنفيذها. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 11
0: ونتعلم كيفية السؤال عما إذا كان الشيء الذي نريده موجوداً.

0: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. اليوم تذهب إلى أساكوسا مع ميا المصورة الصينية التي تعيش أيضاً في هاروسان هاوس، وهما الآن تتنزهان في شارع تجاري مؤد إلى المعبد يصطف على جانبيه محلات الهدايا والحلوى المختلفة.
1: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 11.
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: あ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
1: いらいこもるまーに。
0: ميا تقول لتام
2: كونو تي شيرت ميته،
1: انظري الى هذا التي شيرت،
2: نينجا تكايتارو،
1: مكتوب عليه نينجا.
0: تنظر تام الى التي شيرت وتقول
3: اه نينجا،
1: واو نينجا.
0: والبائع يحييهما قائلا
4: いらっしゃいませ،
1: اهلا وسهلا.
0: وتام تساله
2: すみません، お守りはありますか؟
1: من فضلك، هل توجد عندكم طلاسم؟
0: والبائع يجيب
4: ちょっと ここにはありませんね،
1: للأسف لا توجد هنا.
0: وميا تخبر تام
2: تام お守りはお寺にあるよ،
1: يا تام الطلاسم موجودة في المعبد.
0: فتقول تام
3: お寺ですか،
1: المعبد،
0: وتدعوها ميا للذهاب إلى هناك.
2: いきましょう،
1: لنذهب.
0: يا كريمة، ما المقصود عندما يقولون أوماموري في اليابان؟
1: أوماموري هو طلاسم أو تميمة حظ يوزع عامة في المعابد الشنتوية والبوذية، ويقال إنه يجلب الحظ السعيد لحامله أو يحميه من المصائب. والذي تبحث عنه تام هو نوع صغير من الطلاسم يأتي في كيس صغير. والآن لنستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: ああ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
1: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي هل توجد عندكم طلاسم؟
2: أوماموري وا أريماسكا؟
1: بمعرفة تكوين هذه الجملة يمكنكم السؤال عما إذا كان الشيء الذي تريدونه موجودا. إليكم معاني الكلمات أولا.
5: أوماموري
1: هو الطلسم، والحرف الذي يليه و يدل على أنه الموضوع الرئيسي للجملة.
5: أريماس
1: هي صيغة مس من الفعل
5: أرو،
1: أي يوجد، وإضافة المقطع ك في آخر الجملة يحولها إلى سؤال. إذن عندما نتسوق مثلا ونريد أن نسأل عما إذا كان الشيء الذي نريده موجودا، نذكر ذلك الشيء ونضيف إليه الحرف المساعد و، ثم نقول
5: أريماسكا.
0: استمعوا ورددوا.
5: أريماسكا. お守りはありますか？
1: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى للسؤال عما إذا كان الشيء الذي نريده موجودا. هذا حوار في مركز استعلامات سياحية.
6: すみません。地図はありますか？
7: はい、こちらです。
1: إليكم المعاني. يسأل السائح
6: すみません، 地図 wa arimasuka؟
0: من فضلك، هل توجد خريطة؟
5: 地図
1: معناها خريطة. والموظفة تجيب
7: هاي كوچيرا ديسو،
0: نعم ها هي.
1: أعطته الخريطة على الفور، وفي حالة عدم وجود خريطة لن تنفي على الأرجح بشكل مباشر
5: ありません،
1: بل سترد بشكل مبهم ملطف
5: ちょっと،
1: أو ستعتذر قائلة
5: すみません.
0: استمعوا ورددوا.
5: 地図はありますか？すみません、地図はありますか？
1: والآن الدور عليكم لتسألوا في محل للهدايا عما إذا كانت لديهم مراوح ورقية قابلة للطي وتسمى باليابانية
5: سنس سنس.
1: وابدأ الجملة ب سميماسن
8: سميماسن سنس はありますか؟ سميماسن سنس はありますか؟
1: والآن اسألوا ما إذا كانت لديهم قمصان تيشيرت عليها رسم نينجا. قميص التيشيرت هو
5: تي شات.
1: ونستخدم الحرف المساعد نو ونقول
5: نينجا نو تي شات. نينجا نو تي شات.
6: سميません. نينجا نو تي شات はありますか؟ سميません.忍者の T シャツはありますか？
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها جملة تكون مفيدة لو حفظناها كما هي. وعبارة اليوم هي
4: いらっしゃいませ.
1: ومعناها مرحبا بقدومك. أهلا وسهلا. وستسمعونها من البائعين والعاملين كلما دخلتم متجرا أو مطعما.
0: كيف تنطق العبارة عادة في الحوارات اليومية؟
1: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。あ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
0: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي. اليوم نتحدث عن أساكوسا التي يدور فيها حوار اليوم، وهي مقصد سياحي محبوب في طوكيو.
1: دائما ما تزدحم أساكوسا في أحد الأحياء القديمة بطوكيو بالكثير من السياح، وخاصة معبد سينسوجي، وفي مدخله بوابة كامينا ريمون ذات الفانوس الورقي الأحمر الضخم. ومن هذه البوابة إلى مبنى المعبد يوجد شارع تجاري مفعم بالنشاط يمتد 250 مترا ويسمى ناكاميسيدوري.
0: ومتاجر كثيرة تصطف على جانبيه تباع فيها هدايا وحلوى وغيرها.
1: وفي نهاية شارع ناكاميسيدوري المبنى الرئيسي لمعبد سينسوجي البوذي. وعلى فكرة بالقرب من هذا المعبد يوجد برج سكاي تري الذي عليه أيضا إقبال سياحي كبير، لذا ندعوكم أن تتنزهوا في هذه المنطقة إذا أتيحت لكم الفرصة.

0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستزور تام المعبد، ترى ستجد التميمة التي أرادتها؟ كونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 15 من مايو أيار من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأه عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. إحاطات رسمية من مسؤول في البيت الأبيض حول القمة الأمريكية الصينية. اليابان تسعى إلى إجراء اتصال هاتفي بين تاكايتشي وترامب بشأن القمة الأمريكية الصينية. الصراع الإيراني يهيمن على اجتماع وزراء خارجية دول بريكس. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ اتفقا على أنه يجب ألا تمتلك إيران أسلحة نووية أبدا خلال قمتهما في بكين يوم الخميس. وقال المسؤول أيضا اتفق الجانبان على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا لدعم الإمداد الحر للطاقة. وبحسب المسؤول، أوضح الرئيس شي معارضة الصين لأي محاولة لعسكرة مضيق هرمز أو لفرض رسوم على المرور عبر المضيق. وقال المسؤول إن الرئيس شي أبدى اهتماما بزيادة مشتريات النفط الخام الأمريكي من أجل تقليل اعتماد الصين على مضيق هرمز في المستقبل. وأضاف المسؤول أيضا أن الرئيس ترامب والرئيس شي أكد على ضرورة البناء على التقدم الذي تم إحرازه بشأن زيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنها جيدة جدا، وقال إن شي عرض المساعدة في حل النزاع الإيراني. وتحدث ترامب إلى برنامج هانيتي على قناة فوكس نيوز عقب المحادثات قائلا إن شي أبلغه أن بكين لن تزود طهران بمعدات عسكرية، واصفا هذا التعهد بأنه بيان قوي. وأضاف ترامب أن شي يريد إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، وأضاف أن الصين ستطلب 200 طائرة من شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطيران. وانتهز شي الفرصة خلال مأدبة رسمية لتسليط الضوء على إطار عمل جديد للعلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، قائلا إن الجانبين اتفقا على بناء شراكة بناءة ومستقرة استراتيجيا. وقال يؤمن كلانا بأن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة هي أهم علاقة ثنائية في العالم، يجب أن نجعلها ناجحة وأن لا نفسدها أبدا. وقال ترامب لقد أجرينا في وقت سابق محادثات واجتماعات إيجابية ومثمرة للغاية اليوم مع الوفد الصيني. والتقى وفد من 18 من قادة الأعمال الأمريكيين برئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ على هامش القمة، وكان من بينهم إيلون ماسك من شركة تسلا، وتيم كوك من شركة أبل، وجينسون هوانغ من شركة إنفيديا. وقال رئيس الوزراء الصيني إن البلدين يهدفان إلى جلب المنافع لشعبيهما وللعالم أجمع. تجري الحكومة اليابانية الترتيبات اللازمة لإجراء مكالمة هاتفية بين رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قمته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. وترغب الحكومة في أن تتم المحادثة بعد مغادرة ترامب بكين يوم الجمعة. وقد التقى ترامب مع شي في العاصمة الصينية يوم الخميس. ويقول مصدر حكومي ياباني إن طوكيو حريصة على معرفة ما ناقشه الجانبان الأمريكي والصيني بشأن القضايا الإقليمية مثل تايوان وضوابط التصدير الصينية على العناصر الأرضية النادرة. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء كيهارا مينورو يوم الخميس إن الحكومة ترغب في الرد بشكل مناسب بالتزامن مع العمل على جمع المعلومات بما في ذلك تلك المتعلقة بالآثار المحتملة على اليابان.

يجتمع وزراء خارجية دول مجموعة بريكس التي تضم بعضاً من الاقتصادات الصاعدة في العاصمة الهندية نيودلهي لإجراء محادثات على مدى يومين ابتداء من يوم الخميس، ومن المتوقع أن يهيمن الصراع في إيران على المناقشات، حيث سيكون وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من بين الحضور، ومن بين المشاركين أيضاً وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية خليفة شاهين المرر، وتتولى الهند رئاسة المجموعة لهذا العام. ويقول وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جاي شانكار إن الصراع الجاري في الشرق الأوسط يؤكد أهمية الحوار والدبلوماسية، وقال إن مناقشاتنا اليوم هي فرصة للتفكير في التطورات العالمية والإقليمية وللنظر في طرق عملية لتعزيز تعاوننا. وقال عرقجي في الاجتماع إن بلاده كانت ضحية للتوسع غير القانوني ونهج إثارة الحروب، وأضاف قائلا لذلك تدعو إيران الدول الأعضاء في بريكس وجميع الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي إلى إدانة انتهاكات القانون الدولي من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل صريح. لكن ثمة آراء متباينة بين المشاركين، ففي أعقاب الهجمات العسكرية التي شنتها إيران صعدت الإمارات العربية المتحدة من إدانتها وصفة هذه الهجمات بأنها عمل عدواني واضح، وينصب الاهتمام على ما إذا كانت المجموعة ستتمكن من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن بيان ختامي مشترك حول هذه القضية. أعلنت شركة إينيوس هولدينغز كبرى شركات تجارة النفط بالجملة في اليابان أن ناقلة نفط خام تابعة لإحدى شركاتها قد عبرت مضيق هرمز. وقالت الشركة في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن ناقلة النفط إينيوس إنديفر التي يمكنها حمل حوالي 2 مليون برميل من النفط الخام قد عبرت المضيق. وذكرت الشركة أيضا أنه من المتوقع أن تصل ناقلة النفط إلى اليابان في وقت يتراوح بين أواخر مايو أيار وأوائل يونيو حزيران إذا استمرت في الإبحار بسلاسة. وقالت الشركة أيضا إن أفراد الطاقم اليابانيين الأربعة يتمتعون بصحة جيدة، ولم توضح الشركة كيف تحركت السفينة منذ الإغلاق الفعلي للمضيق. لكن بيانات موقع مارين ترافيك لتتبع السفن أظهرت أن السفينة دخلت الخليج العربي في أواخر فبراير شباط ثم اتجهت نحو الكويت، ويعتقد أن الناقلة بقيت في الخليج منذ ذلك الحين. وقالت الحكومة اليابانية إن مرور ناقلة النفط التابعة لإينيوس عبر المضيق قد قلل عدد السفن المرتبطة باليابان في الخليج العربي إلى 39 سفينة، وتشير التقارير إلى وجود 3 من أفراد الطاقم اليابانيين على متن إحدى السفن. علمت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK أن وزارة الدفاع اليابانية بدأت دراسة لبحث تصدير صواريخ أرض بحر إلى الفلبين. وتقول مصادر إن مانيلا أعربت في وقت سابق من هذا الشهر عن اهتمامها بالحصول على صواريخ من طراز 88، وأضافت المصادر أن الوزارة تدرس تصدير هذه الصواريخ من الترسانة الحالية لقوات الدفاع الذاتي البرية، وتخطط قوات الدفاع الذاتي البرية للتوقف تدريجيا عن استخدام صواريخ طراز 88 واستبدالها بطراز جديد. ويبلغ مدى صواريخ طراز 88 أكثر من 100 كيلومتر، وقد أجرى أفراد من قوات الدفاع الذاتي تدريبات بالذخيرة الحية على هذا الصاروخ خلال مناورة نظمت في الفلبين خلال شهري إبريل نيسان ومايو أيار، وشاركت القوات الأمريكية أيضا في هذه المناورة. ويجري النظر أيضا في نقل سفن مرافقة المدمرات من فئة أبو كوما اليابانية إلى الفلبين، وهذه السفن تابعة حاليا لقوات الدفاع الذاتي البحرية. يذكر أن الحكومة اليابانية قامت الشهر الماضي بمراجعة مبادئ الثلاثة المتعلقة بنقل المعدات الدفاعية إلى الخارج والأسس التوجيهية لتنفيذها. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: مينا سان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 11
0: ونتعلم كيفية السؤال عما إذا كان الشيء الذي نريده موجوداً.

0: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. اليوم تذهب إلى أساكوسا مع ميا المصورة الصينية التي تعيش أيضاً في هاروسان هاوس، وهما الآن تتنزهان في شارع تجاري مؤد إلى المعبد يصطف على جانبيه محلات الهدايا والحلوى المختلفة.
1: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 11.
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: ああ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
1: いらいこもるまーに。
0: ميا تقول لتام
2: كونو تي شيرت ميته،
1: انظري الى هذا التي شيرت،
2: نينجا تكايتارو،
1: مكتوب عليه نينجا.
0: تنظر تام الى التي شيرت وتقول
3: آه نينجا،
1: واو نينجا.
0: والبائع يحييهما قائلا
4: いらっしゃいませ،
1: اهلا وسهلا.
0: وتام تساله
2: すみません، お守りはありますか؟
1: من فضلك، هل توجد عندكم طلاسم؟
0: والبائع يجيب
4: ちょっと ここにはありませんね،
1: للأسف لا توجد هنا.
0: وميا تخبر تام
2: تام お守りはお寺にあるよ،
1: يا تام الطلاسم موجودة في المعبد.
0: فتقول تام
3: お寺ですか،
1: المعبد،
0: وتدعوها ميا للذهاب إلى هناك.
2: 行きましょう،
1: لنذهب.
0: يا كريمة، ما المقصود عندما يقولون أوماموري في اليابان؟
1: أوماموري هو طلاسم أو تميمة حظ يوزع عامة في المعابد الشنتوية والبوذية، ويقال إنه يجلب الحظ السعيد لحامله أو يحميه من المصائب. والذي تبحث عنه تام هو نوع صغير من الطلاسم يأتي في كيس صغير. والآن لنستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: ああ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
1: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي هل توجد عندكم طلاسم؟
2: أوماموري وا أريماسكا؟
1: بمعرفة تكوين هذه الجملة يمكنكم السؤال عما إذا كان الشيء الذي تريدونه موجودا. إليكم معاني الكلمات أولا.
5: أوماموري
1: هو الطلاسم، والحرف الذي يليه و يدل على أنه الموضوع الرئيسي للجملة.
5: أريماس
1: هي صيغة ماس من الفعل
5: أرو،
1: أي يوجد، وإضافة المقطع ك في آخر الجملة يحولها إلى سؤال. إذن عندما نتسوق مثلا ونريد أن نسأل عما إذا كان الشيء الذي نريده موجودا، نذكر ذلك الشيء ونضيف إليه الحرف المساعد و ثم نقول
5: أريماسكا.
0: استمعوا ورددوا.
5: أريماسكا؟ お守りはありますか？
1: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى للسؤال عما إذا كان الشيء الذي نريده موجودا. هذا حوار في مركز استعلامات سياحية.
6: すみません。地図はありますか？
7: はい、こちらです。
1: إليكم المعاني. يسأل السائح
6: すみません، 地図 wa arimasu،
0: من فضلك هل توجد خريطة؟
5: 地図
1: معناها خريطة. والموظفة تجيب
7: هاي こちら です،
0: نعم ها هي.
1: أعطته الخريطة على الفور، وفي حالة عدم وجود خريطة لن تنفي على الأرجح بشكل مباشر
5: ありません،
1: بل سترد بشكل مبهم ملطف
5: ちょっと،
1: أو ستعتذر قائلة
5: すみません.
0: استمعوا ورددوا.
5: 地図はありますか？すみません、地図はありますか？
1: والآن الدور عليكم لتسألوا في محل للهدايا عما إذا كانت لديهم مراوح ورقية قابلة للطي وتسمى باليابانية
5: سنس سنس.
1: وأبدأ الجملة ب سميماسن
7: سميماسن سنس はありますか؟ سميماسن سنس はありますか؟
1: والآن اسألوا ما إذا كانت لديهم قمصان تيشيرت عليها رسم نينجا. قميص التيشيرت هو
5: تي شات.
1: ونستخدم الحرف المساعد نو ونقول
5: نينجا نو تي شات. نينجا نو تي شات.
6: سميماسن. نينجا نو تي شات はありますか؟ سميماسن.忍者の T シャツはありますか？
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها جملة تكون مفيدة لو حفظناها كما هي. وعبارة اليوم هي
4: いらっしゃいませ.
1: ومعناها مرحبا بقدومك. أهلا وسهلا. وستسمعونها من البائعين والعاملين كلما دخلتم متجرا أو مطعما.
0: كيف تنطق العبارة عادة في الحوارات اليومية؟
1: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: このTシャツ見て、忍者って書いてある。あ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
0: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي. اليوم نتحدث عن أساكوسا التي يدور فيها حوار اليوم، وهي مقصد سياحي محبوب في طوكيو.
1: دائما ما تزدحم أساكوسا في أحد الأحياء القديمة بطوكيو بالكثير من السياح، وخاصة معبد سينسوجي وفي مدخله بوابة كامينا ريمون ذات الفانوس الورقي الأحمر الضخم. ومن هذه البوابة إلى مبنى المعبد يوجد شارع تجاري مفعم بالنشاط يمتد 250 مترا ويسمى ناكاميسيدوري،
0: ومتاجر كثيرة تصطف على جانبيه تباع فيها هدايا وحلوى وغيرها.
1: وفي نهاية شارع ناكاميسيدوري المبنى الرئيسي لمعبد سينسوجي البوذي. وعلى فكرة بالقرب من هذا المعبد يوجد برج سكاي تري الذي عليه أيضا إقبال سياحي كبير، لذا ندعوكم أن تتنزهوا في هذه المنطقة إذا أتيحت لكم الفرصة.

0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستزور تام المعبد، ترى ستجد التميمة التي أرادتها؟ كونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 15 من مايو أيار من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأه عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. إحاطات رسمية من مسؤول في البيت الأبيض حول القمة الأمريكية الصينية. اليابان تسعى إلى إجراء اتصال هاتفي بين تاكايتشي وترامب بشأن القمة الأمريكية الصينية. الصراع الإيراني يهيمن على اجتماع وزراء خارجية دول بريكس. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ اتفقا على أنه يجب ألا تمتلك إيران أسلحة نووية أبداً خلال قمتهما في بكين يوم الخميس. وقال المسؤول أيضاً اتفق الجانبان على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً لدعم الإمداد الحر للطاقة. وبحسب المسؤول، أوضح الرئيس شي معارضة الصين لأي محاولة لعسكرة مضيق هرمز أو لفرض رسوم على المرور عبر المضيق. وقال المسؤول إن الرئيس شي أبدى اهتماماً بزيادة مشتريات النفط الخام الأمريكي من أجل تقليل اعتماد الصين على مضيق هرمز في المستقبل. وأضاف المسؤول أيضاً أن الرئيس ترامب والرئيس شي أكد على ضرورة البناء على التقدم الذي تم إحرازه بشأن زيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنها جيدة جدا، وقال إن شي عرض المساعدة في حل النزاع الإيراني. وتحدث ترامب إلى برنامج هانيتي على قناة فوكس نيوز عقب المحادثات قائلا إن شي أبلغه أن بكين لن تزود طهران بمعدات عسكرية، واصفا هذا التعهد بأنه بيان قوي. وأضاف ترامب أن شي يريد إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً، وأضاف أن الصين ستطلب 200 طائرة من شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطيران. وانتهز شي الفرصة خلال مأدبة رسمية لتسليط الضوء على إطار عمل جديد للعلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، قائلاً إن الجانبين اتفقا على بناء شراكة بناءة ومستقرة استراتيجياً. وقال يؤمن كلانا بأن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة هي أهم علاقة ثنائية في العالم، يجب أن نجعلها ناجحة وألا نفسدها أبدا. وقال ترامب لقد أجرينا في وقت سابق محادثات واجتماعات إيجابية ومثمرة للغاية اليوم مع الوفد الصيني. والتقى وفد من 18 من قادة الأعمال الأمريكيين برئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ على هامش القمة، وكان من بينهم إيلون ماسك من شركة تسلا، وتيم كوك من شركة أبل، وجينسون هوانغ من شركة إنفيديا. وقال رئيس الوزراء الصيني إن البلدين يهدفان إلى جلب المنافع لشعبيهما وللعالم أجمع. تجري الحكومة اليابانية الترتيبات اللازمة لإجراء مكالمة هاتفية بين رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قمته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. وترغب الحكومة في أن تتم المحادثة بعد مغادرة ترامب بكين يوم الجمعة. وقد التقى ترامب مع شي في العاصمة الصينية يوم الخميس. ويقول مصدر حكومي ياباني إن طوكيو حريصة على معرفة ما ناقشه الجانبان الأمريكي والصيني بشأن القضايا الإقليمية مثل

تايوان وضوابط التصدير الصينية على العناصر الأرضية النادرة. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء كيهارا مينورو يوم الخميس إن الحكومة ترغب في الرد بشكل مناسب بالتزامن مع العمل على جمع المعلومات بما في ذلك تلك المتعلقة بالآثار المحتملة على اليابان.

يجتمع وزراء خارجية دول مجموعة بريكس التي تضم بعضاً من الاقتصادات الصاعدة في العاصمة الهندية نيودلهي لإجراء محادثات على مدى يومين ابتداء من يوم الخميس، ومن المتوقع أن يهيمن الصراع في إيران على المناقشات، حيث سيكون وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من بين الحضور، ومن بين المشاركين أيضاً وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية خليفة شاهين المرر، وتتولى الهند رئاسة المجموعة لهذا العام. ويقول وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جاي شانكار إن الصراع الجاري في الشرق الأوسط يؤكد أهمية الحوار والدبلوماسية، وقال إن مناقشاتنا اليوم هي فرصة للتفكير في التطورات العالمية والإقليمية وللنظر في طرق عملية لتعزيز تعاوننا. وقال عرقجي في الاجتماع إن بلاده كانت ضحية للتوسع غير القانوني ونهج إثارة الحروب، وأضاف قائلا لذلك تدعو إيران الدول الأعضاء في بريكس وجميع الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي إلى إدانة انتهاكات القانون الدولي من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل صريح. لكن ثمة آراء متباينة بين المشاركين، ففي أعقاب الهجمات العسكرية التي شنتها إيران صعدت الإمارات العربية المتحدة من إدانتها، وصفة هذه الهجمات بأنها عمل عدواني واضح، وينصب الاهتمام على ما إذا كانت المجموعة ستتمكن من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن بيان ختامي مشترك حول هذه القضية. أعلنت شركة إينيوس هولدينغز كبرى شركات تجارة النفط بالجملة في اليابان أن ناقلة نفط خام تابعة لإحدى شركاتها قد عبرت مضيق هرمز، وقالت الشركة في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن ناقلة النفط إينيوس إنديفر التي يمكنها حمل حوالي 2 مليون برميل من النفط الخام قد عبرت المضيق. وذكرت الشركة أيضا أنه من المتوقع أن تصل ناقلة النفط إلى اليابان في وقت يتراوح بين أواخر مايو أيار وأوائل يونيو حزيران إذا استمرت في الإبحار بسلاسة. وقالت الشركة أيضا إن أفراد الطاقم اليابانيين الأربعة يتمتعون بصحة جيدة، ولم توضح الشركة كيف تحركت السفينة منذ الإغلاق الفعلي للمضيق. لكن بيانات موقع مارين ترافيك لتتبع السفن أظهرت أن السفينة دخلت الخليج العربي في أواخر فبراير شباط ثم اتجهت نحو الكويت، ويعتقد أن الناقلة بقيت في الخليج منذ ذلك الحين. وقالت الحكومة اليابانية إن مرور ناقلة النفط التابعة لإينيوس عبر المضيق قد قلل عدد السفن المرتبطة باليابان في الخليج العربي إلى 39 سفينة، وتشير التقارير إلى وجود 3 من أفراد الطاقم اليابانيين على متن إحدى السفن. علمت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK أن وزارة الدفاع اليابانية بدأت دراسة لبحث تصدير صواريخ أرض بحر إلى الفلبين. وتقول مصادر إن مانيلا أعربت في وقت سابق من هذا الشهر عن اهتمامها بالحصول على صواريخ من طراز 88، وأضافت المصادر أن الوزارة تدرس تصدير هذه الصواريخ من الترسانة الحالية لقوات الدفاع الذاتي البرية، وتخطط قوات الدفاع الذاتي البرية للتوقف تدريجيا عن استخدام صواريخ طراز 88 واستبدالها بطراز جديد. ويبلغ مدى صواريخ طراز 88 أكثر من 100 كيلومتر، وقد أجرى أفراد من قوات الدفاع الذاتي تدريبات بالذخيرة الحية على هذا الصاروخ خلال مناورة نظمت في الفلبين خلال شهري إبريل نيسان ومايو أيار، وشاركت القوات الأمريكية أيضا في هذه المناورة. ويجري النظر أيضا في نقل سفن مرافقة المدمرات من فئة أبو كوما اليابانية إلى الفلبين، وهذه السفن تابعة حاليا لقوات الدفاع الذاتي البحرية. يذكر أن الحكومة اليابانية قامت الشهر الماضي بمراجعة مبادئ الثلاثة المتعلقة بنقل المعدات الدفاعية إلى الخارج والأسس التوجيهية لتنفيذها. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 11
0: ونتعلم كيفية السؤال عما إذا كان الشيء الذي نريده موجوداً.

0: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. اليوم تذهب إلى أساكوسا مع ميا المصورة الصينية التي تعيش أيضاً في هاروسان هاوس، وهما الآن تتنزهان في شارع تجاري مؤد إلى المعبد يصطف على جانبيه محلات الهدايا والحلوى المختلفة.
1: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 11.
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: あ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
1: いらいこもるまーに。
0: ميا تقول لتام
2: كونو تي شيرت ميته،
1: انظري الى هذا التي شيرت،
2: نينجا تكايتار،
1: مكتوب عليه نينجا.
0: تنظر تام الى التي شيرت وتقول
3: آه نينجا،
1: واو نينجا.
0: والبائع يحييهما قائلا
4: いらっしゃいませ،
1: اهلا وسهلا.
0: وتام تساله
2: すみません، お守りはありますか؟
1: من فضلك، هل توجد عندكم طلاسم؟
0: والبائع يجيب
4: ちょっと ここにはありませんね،
1: للأسف لا توجد هنا.
0: وميا تخبر تام
2: تام お守りはお寺にあるよ،
1: يا تام الطلاسم موجودة في المعبد.
0: فتقول تام
3: お寺ですか،
1: المعبد،
0: وتدعوها ميا للذهاب إلى هناك.
2: 行きましょう،
1: لنذهب.
0: يا كريمة، ما المقصود عندما يقولون أوماموري في اليابان؟
1: أوماموري هو طلاسم أو تميمة حظ يوزع عامة في المعابد الشنتوية والبوذية، ويقال إنه يجلب الحظ السعيد لحامله أو يحميه من المصائب. والذي تبحث عنه تام هو نوع صغير من الطلاسم يأتي في كيس صغير. والآن لنستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: ああ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
1: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي هل توجد عندكم طلاسم؟
2: أوماموري وا أريماسكا؟
1: بمعرفة تكوين هذه الجملة يمكنكم السؤال عما إذا كان الشيء الذي تريدونه موجوداً. إليكم معاني الكلمات أولاً.
5: أوماموري
1: هو الطلسم، والحرف الذي يليه و يدل على أنه الموضوع الرئيسي للجملة.
5: أريماس
1: هي صيغة ماس من الفعل
5: أرو،
1: أي يوجد، وإضافة المقطع ك في آخر الجملة يحولها إلى سؤال. إذن عندما نتسوق مثلا ونريد أن نسأل عما إذا كان الشيء الذي نريده موجودا، نذكر ذلك الشيء ونضيف إليه الحرف المساعد و ثم نقول
5: أريماسكا.
0: استمعوا ورددوا
5: أريماسكا، お守りはありますか？
1: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى للسؤال عما إذا كان الشيء الذي نريده موجودا. هذا حوار في مركز استعلامات سياحية.

0: すみません、地図はありますか？
1: はい、こちらです。
2: إليكم المعاني يسأل السائح
0: سمي ماسن تشيزو وا أريماسو كا
3: من فضلك هل توجد خريطة
4: تشيز
2: معناها خريطة والموظفة تجيب
1: هاي كوتيرا ديس
3: نعم ها هي
2: أعطته الخريطة على الفور وفي حالة عدم وجود خريطة لن تنفي على الأرجح بشكل مباشر
4: أريماسن
2: بل سترد بشكل مبهم ملطف
4: جوتو
2: أو ستعتذر قائلة
4: سميماسين
3: استمعوا ورددوا
4: تشيزو أريماسكا سميماسين تشيزو أريماسكا
2: والآن الدور عليكم لتسألوا في محل للهدايا عما إذا كانت لديهم مراوح ورقية قابلة للطي وتسمى باليابانية
4: センス
2: وابدأ الجملة بسميません
5: سميません センス はありますか سميません センス はありますか
2: والآن اسألوا ما إذا كانت لديهم قمصان تيشيرت عليها رسم نينجا قميص التيشيرت هو
4: تيشيرت
2: ونستخدم الحرف المساعد نو ونقول
4: نينجا نو تي شات نينجا نو تي شات
0: سميません نينجا نو تي شات はありますか سميません نينجا نو تي شات はありますか
2: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها جملة تكون مفيدة لو حفظناها كما هي وعبارة اليوم هي
6: いらっしゃいませ
2: ومعناها مرحبا بقدومك أهلا وسهلا وستسمعونها من البائعين والعاملين كلما دخلتم متجرا أو مطعما
3: كيف تنطق العبارة عادة في الحوارات اليومية؟
7: いらっしゃいませ
2: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
8: この T シャツ見て、忍者って書いてある。あ、忍者。
6: いらっしゃいませ。
8: すみません。お守りはありますか？
9: ちょっとここにはありませんね。
8: ダム、お守りはお寺にあるよ。
10: お寺ですか？
8: 行きましょう。
11: のトラベルガイド
3: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي اليوم نتحدث عن أساكوسا التي يدور فيها حوار اليوم وهي مقصد سياحي محبوب في طوكيو
2: دائما ما تزدحم أساكوسا في أحد الأحياء القديمة بطوكيو بالكثير من السياح وخاصة معبد سينسوجي وفي مدخله بوابة كامينا ريمون ذات الفانوس الورقي الأحمر الضخم ومن هذه البوابة إلى مبنى المعبد يوجد شارع تجاري مفعم بالنشاط يمتد 250 مترا ويسمى ناكاميسي دوري
3: ومتاجر كثيرة تصطف على جانبيه تباع فيها هدايا وحلوى وغيرها
2: وفي نهاية شارع ناكاميسي دوري المبنى الرئيسي لمعبد سينسوجي البوذي وعلى فكرة بالقرب من هذا المعبد يوجد برج سكاي تري الذي عليه أيضا إقبال سياحي كبير لذا ندعوكم أن تتنزهوا في هذه المنطقة إذا أتيحت لكم الفرصة

0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستزور تام المعبد. ترى ستجد التميمة التي أرادتها؟ كونوا معنا.